0: السلام عليكم، محدثكم من أراضي العرب أوطان العلم والإيمان سابقاً وحالياً الخرب في شهيد غزاوي بين دي للحق سوداني الضرب يميني سوري شمالي ليبي بيصرخوا أواني اقترب وأنا أكلم حيطة وراها جهل ورأسه زيطة.
1: Dicevo 4 minuti e 40 di canzone, adesso ce l'ascoltiamo e prendiamo un po' fiato. State ascoltando Daul Harabi tratto da Rap Share.

على ركاب العطارة أحلام يا زول زي الصحة وإيه أخبار الفاشر أنا قدامي شهداء وجرحى بس مش لاقي بث مباشر شايف عربي سلم حارته بمؤامرات الجيش العاشر باعوك بالأجنبي ومفيش مستفيد ناشر راح في الليست اعطف الآن ولا السودان اتشهق ليل أقوام الجزيرة دخلوا بالطلق المسيل مدفون صحي عشان الوطن ملقى الشعب يقول له ميل مش هتناقص ظلم زايد صفقة بخمسين مليون عيل أوه.

الدماء والتهجير مين في سوريا والسودان ما بيحلمش بالتغيير كم واحد من اخواتنا اسير عمال بيصارع المصير صواريخ ودمع غزير وانتم تحت سول عصير اعيش ازاي وكل يوم كل ده بيتقتل اتكلم ولا اتكتم اثور ولا اكبر وامشي عدل من كتر حزني عليك يا بلادي بقيت اتم انا السبب في سكوتي وانتم اللي اكبر

طالع الدبل حيت سقونا بالبول شرينا شي سكانير دراج بغينا حنايا بشي قنبول شنا الدم فراس بنادم حيل كبدا قصاحج احلام من هادي شحال في البحر تلاحج راه ما تبني وتعلي تلقاني في التجافي السالج سياق الدروش كيبدا من الفوق هكا امي قالت